كمناني هذا تيبيكو جن ميو لي شيك دي لوتان اوتورا تيزينو سبيرسكو كوما يا موندوم لا شيك في ديان لي اجا تو كتي شونغيروت ازين تشيل اشتون كريم تشوكازي دي كول دال سول بالي شت اي لو بنيتا ستوديو بان سير ميا تكنيكا